0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Jamaah salat maghrib selabesen rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita semua kembali hadir dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kembali rutin setiap malam Selasa dalam kajian ba'da salat maghrib, kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disampaikan, diuraikan oleh guru kita Al-Habib Muhammad bin Maudul Atos, pengasuh pondok pesantren Darussofa Samarinda. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini dan bersama untuk kita simak kajian kitab Al-Adhkar kepada beliau. Disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim aladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum wa atubu ilayh min jami'il ma'asi wa dhunub kabiriha wa saghiriha. Al-Fatiha. بنيات القبول والإقبال تيسير وسهالة والجمالة والرعاية والإناية والحماية بجاه خير البرية وبنيات الفتوح والمنوح والرسوخ والصلاح والجسد والروح والتوبة النسو وبنيات تعلم وتعليم الإفادة والاستفادة والحث على تمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وبنية ما نوى به رسول الله وما نواه جميع الصحابة الغرابة الصالحين. الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وعلى ما نواه خصوصا صاحب الأذكر النووية للإمام الفقيه المحدث محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووية الدمشقي يجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في زمرته في خير ولطف عافية جامعة شاملة كاملة من خيرات الدنيا وسعادتها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاح يا عليم. معاشر الحاضرين والحاضرات، para ayahanda ibunda jamaah salat fardul maghrib masjid raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Republik Indonesia. Berikut pemirsa saluran TV dan radio dakwah Islamic Center dimanapun berada yang sama-sama pada kesempatan ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala hajat kita, serta memudahkan segala urusan-urusan kita, serta semoga kelak kita bisa diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam sorga hingga dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga dengan nikmat tersebut pada malam hari ini kita bisa kembali sama-sama melaksanakan sholat fardul maghrib secara berjamaah, dan kembali bisa menyambung i'tikaf kita, menyambung ta'lim kita kembali di setiap malam Selasa ini, yang mudah-mudahan harapan kita ilmu yang selalu kita pelajari di setiap malam dari berbagai sumber, oleh Allah dijadikan ilmu tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam juga tak lupa selalu kita haturkan, curahkan, dan selalu teriring ke haribaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat serta seluruh pengikutnya, umatnya, ila akhiriz zaman. Kembali kita melanjutkan kajian Kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang pada malam hari ini masih membahas di seputaran doa-doa. وروينا قال المصنف رحمه الله ورحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وروينا بإسنادنا الصحيح في رسالة الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله عن أحمد بن عطاء الرزباري السيد الجليل رضي الله تعالى عنه قال كان لي استقصاء في أمر الطهارة وضاق صدري ليلة لكثرة ما سببت من الماء ولم يسكن قلبي فقلت يا رب عفوك عفوك فسمعت هاتفا يقول العفو في العلم فزال عني ذلك. وقال بعض العلماء يستحب قول لا إله إلا الله لمن ابتلي بالوسوسة في الوضوء أو في الصلاة أو شبههما، فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس أي تأخر وبعد، ولا إله إلا الله رأس الذكر، ولذلك اختار السادات الأجلة من صفة هذه الأمة أهل تربية السالكين وتأديب المريدين قولوا لا إله إلا الله لأهل الخلوة وأمرهم بالمداومة عليها، وقالوا أنفع علاجي في دفع الوسوسة الإكبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه. Kita akan kembali membahas tentang obat was-was, ya, obat was-was yang seperti minggu sebelumnya kita sampaikan di sini, Bapak Ibu semua. Terkadang kita ini dilanda was-was atau penyakit was-was, ya. Was-was itu ya penyakit ragu. Ya, was-was itu bahasa kitanya ragu. Ini bahaya, ini penyakit ragu ini. Kalau ragu seperti sholat ya enggak sah. Ya. Saya sudah takbir belum, takbir belum, takbir belum. Ah, kayaknya belum nih. Jangan. Itu ragu namanya. Ya, harus yakin. Ya, jangan dilanjut. Wah kayaknya belum, kayaknya sudah, belum kayaknya nih. Tapi lanjut terus ikut sama imam, nggak boleh. Ya harus ada keputusan diambil di situ. Ya mau lanjut atau enggak. Kalau lanjut harus yakin. Ya kalau masih ragu jangan. Ya harus yakin di situ.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن في رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي أن تلقى شفاعتي في يوم القيامة.

0: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه

ذكر له مبرح حمده ويميت عليه كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام ومنك يا عبد السلام فحينا ربنا بالسلام واسكن الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وافي نعمه وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرى واترياق الاغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخير عدد نعم الله وافضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. يا الله يا الله يا الله يا الله حسن خاتمه. يا الله يا الله يا الله حسن خاتمه. الله بها يا الله يا الله يا حسن خاتمه. لا اله الا الله.

0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة لما قرئت له الفاتحة أن الله تعالى يعفو عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن إخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لقطب العلوم بحامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر جلال قطب حل محمد بن عبد الكريم سمن المداني المهاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي باعلوي ابن عطاء الاسكندري محي الدين الدعاء بجن البودري حسين البصري عالم العلامة العربي الشيخ عبد الوهاب الشعراني عالم العلامة العربي الشيخ محمد نووي بنداني عالم العلامة العربي مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجاري عالم العلامة العربي أستاذنا وربي وحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني وإلى أرواح جميع مشايخنا والينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذرية من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظ علينا من الزيغ والزلل وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنوح والرسو وصلاح الجسد وتوبة النصو وأن الله تعالى يسير جميع أمورنا الدنيوية والأخروية وأن الله تعالى أن الله تعالى يرزقنا العلم والعمل ويحفظ علينا من الزيغ والزلل وأن الله تعالى يجعلنا ووالدينا وذريتنا من أهل العلم والعبادة ومن أهل الشهود والمراقبة ويعطي علينا وإيهم من اعتقاد أهل السنة والجماعة بسر النبي وبسر آل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا ما من عبد رزقه مالا ثم بر والديه إلا كان معي في الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan taufik dan hidayah dari Allah, kita dapat sudah menjalankan